0: دكتور عمر
1: فيرو مسكين سبنيخ اسمه نعرفش علينا
2: بونجو عليكم
3: بونجو
2: لك يكو عملتو عطاك المجتاتيون تاك لاف جورنات عديكو انو هدو ينا عقلايت اربا فلستس طريق في جورناتا واحدة
1: المارية
2: و لك يكو نعيدو لكم كيف تنستو ما إسا شايتا بس تزيق مال بكارلتون تراكتر و فيرو فيو دي اللي تفلو تعلم دينا و فيلي ارتو ستوب افوالي ما رايتو شلد البنيدم ما ممش تعمل اربا في جورناتا بونجو
4: هنعيد لك
1: لورا الوايلد ويست
0: جرافي جرافي وكيف ما راخ شاشكي حاسك وراخ فوز الحرمة تكيني فرانكا
1: الماجد
0: موري دار سرطة في لاندك اربا جزاكسيونيت كيف وان كينا سبا جايتا
1: ما تسمى دولة فريت ابست زي ما البارتون فروفيا تركتر يا ماريا دا فيكينة تسو
4: فيرو 9900897
0: Compluo
4: to WhatsApp tana. Yes, I'll listen Compluo. Mal habibatana Olivia Dean.

أوليفيا رودريغو دي كانت دروب ديد فوق باي. وسنكون كلنا نتكلم دوار نتفليكس سيريس The Stranger Things عش الأول أبيسوديو الهارج من دان السيريا كين بالبيرخ 10 سنين يلو أسر تنمن لي عادة دا 6 من متى هارج الأول أبيسوديو أوبيامنت ينا تقويتو بلستاجون كل اللي كنم ولاندينج اللي كن بلا بردوكولاري حل الفانز حفنا مستقصير كنم من أجبو كنم من مجبوش انتي تبتل ست أوبينيوني فيها تحصل دوار دان السيريا فوق 99-000-897 يلا تايفيلي زقول مرفورز واحد من الأقوى سيريسز دا أتحردو نتفليكس.

0: الجديدة خبري تا سارة بونيتي بو إنكي سبن بيك بأبزو نفسيا وإنتي أكند برسونا بالي ليونش بخفنا الكافي وساليب دا يقرب النفسيا سبتشامن دي كلو بزون ويهد تايب وفرسي تشتق ديك التاتسا بارتوكولا اللي تايت اتيهو الكافي من دين التاتسا صبيها هفنا ملا عندي التاتسا بتما تبي بريكفست اللي زجور عند اسم أفو هنكون أنا اللي كيف تستدر بها على دلوقت
1: Malta's number one hit music station. Hey.
2: Il premio all'arti reġamana. Zur Arts Council.mt għal aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku

0: كنا هاي على ليل مفوق اللابتوب ديك اللي قالتها
1: ايوه رايت ات بس اوتش اتنتا جيل
0: رايت افتر نون للكل هات جورناتا نيجا نايت اقرب على الويكند
1: اقرب على الويكند
0: واقرب بش راين يمر في التتيرة تياو
1: ايفا السبت اللي جاي بش نارا ال مش نارا الشيء
0: الحبيب
1: الحبيب تياو الكوليجا ما جناي كوني كوني تريد جيست انا
0: ايه